الكيسية يا لام يا وليخ نفس واسط نفس يا وليخ الساعات سينات قلت ناو يتايال من قادو بنقاط صهاي بنالي تركا